وتيجي وهنيجي جانت نير ناربتاني صحناه انتا ساموازي CJWE من كوتشي يوتابي نين يوهوتومي دو كانكا يكيابي نين